0: النهارده الفنانه الشابه للا اولى تجاربها التمثيليه بمسلسل برنس للا فضه. ازيك للا فضه؟
1: للا فضه.
0: للا.